ثم على أي الصيف. لما يكون يوسف عليه السلام يدنا بين قد أجم جنت جنت بقى جاها بمخي من يوسف نتعلم جنت كباية وانت باية بمك فكي من رو بمخي من يوسف دفعيه عندك تيك بخمتني تيك بمكنا باية بحقوبة لك كنكو لن يوسف.

مجرد مو بجلو يال مو بيكون مي بجلو شيطان مو مي مرلو يال مي بجلو يال مو مي مرلو شيطان كل دم فعلي مي بي بجلو يال دي مرلو شيطان بنيتم دي مرلو يال دي بجلو شيطان كل ينتبه صلى الله عليه وسلم.

نوسی نخوی بود جگن مون بکو بولو چه سکر مون یعنی سکر بکو جو هی جگن رک مفنیع یعنی بگم سو نسی و خلی بمونیو نورت لیلن بمیر کن نترینک سن تتخط توداجوهم وقت عرد جمودهم غاضبا على يوسف نحن تبن كن نتري نحن نتري داد المال نار من نفور نداد وخن ما بني بالشمس غير أبينا ولا بالقمر غيرك ولا بالكواكب غيرنا ثم قالوا إن ابن راحيل يريد أن يتملك علينا فيقول أنا سيدكم وأنتم عبيدي فحسدوه على ذلك بأن تفرنا سنتفين جمع مني جنت بجلد كم نكدو سنبال ويأتد كم نكدو اليومي بسنيا بديوني كل نم رمي من دال جسنني دور مراحل ميدي يوسف دفع بكدال نك سنبور نم ينك أي بعد ولا لون بفعلي شيطان تادمين دبل جسن بيه أكتنيا kanya ko ko tay wulen do ñepp ñu d'accord ci ne li fi sus dal moy nañu fexal yusuf ray ñu wax ne waqtu yusuf ali tawashuhu ardan yakhlu lakum wajhu abib wa takunu min ba'dihi qawman salihin ñu ray len yusuf wala ngeen yubbu ko sanni ko ci all bo xamanteni dootu jëfati bayam dootu ko jëfati ci ko na kala bu boba yi

منهم لا تقتلوا يوسف، والقوم في غيابة الجب يلتقط بعض السيارة إن كنتم فاعلين. موم يبوزا موطلول موني أي يوسف مطلوبي باي بلين باي يوسف نمكن ترسان نكو جدين سوكو دقي تكي كتو سنو فرم بي دوود نخ مونين كو فر يبو سوكو دفي مونين كو يبو جي بدين دكي جاي كو فر غور جي دوتو كو جاي تبو كو دفي نيو نقل واي راي دفي ديس يوني مو يبوزا لولوخ yene kon nak dakon nañ ci xalaat bi na xalaat bi xalaat bi djubul kon yu soppa li ñuy def moy na ma fexé rek ba nangu ko ci suñuy way djuf legi nak ñi ciowli nak ñi ñuy def ba nak péré ci gojgi ndax ko ko yusuf rek la bëgg yusuf ñu ko tafé ci xolam dafa ëpp bu ko yusuf sori ko benn yoon waye gis na nek kañaan ki nga xamanteni nek na ci xolu ndokki yusuf yi nga xamanteni ñoom ak yusuf ñu bokk benn bay nekk ndal kañaan ko doy waar ndax yusuf doon bay ñi yëpp kenn ku ci nekk wax nañ ne mujj nga nekk nit ku baax nekk yonent am nañu wax lool ñu ne waaw nit ku baax ndax dana ko xolu kañaan kooku laajoon nañ ko benn bam xam-xam bu ñu wax alhasan ñu ne ko ay rasulul mu'min فقال للسائل ما انساك بني يعقوب دنج كوك نيكو ناخ جوليت دا لا نيان مو كيف لاج نيكو خانا دا فاتي دوم يعقوب يا بانيو ايانيه سيت موك مو يوسف كون ني مانا واخني دا نيت مانا بام با باي ام توتي خول كانيا واي نا فيبر لا بو خامتيني نيت كي دا فا ورا اوبيري با ديندي كو سي خولم bu yegene jangorom ci biiram bu ñu wax kañaan war na fex ba lolu dañ yeen ci sallallahu alayhi wasallam dan na tanusi ay jangoro yi xol yo xamanteni dan na dukk di dugg ci ci biir xet wi mu koy annoncer comme ni messey di annoncer febar bo xamanteni dafa ñew ci jamono te ñu ragal mu gañ nit ñi yeen ci sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni دب إليكم داء الكم من قبلكم الحسد والبغضاء من أي جنبري خل جي ألغون نت من جبين ينجى رامسي مرسي بإسلام كون دملين كن يقجي نوين دين يقجي موي نجن فخب خجاف سن خل جي تبي يلا جنب القرآن كون دان دكي نت دان بخ بباري أم خلو إيان فعند ذلك أشمعوا رأيهم أن يدخلوا على يعقوب ويكلموه في إرسال يوسف إلى البرية فقال لكم روبيل وهو أكبر ولد يعقوب إن أباكم لا يأمنكم على يوسف ولون أنكم قلوا بدأكم كده يوسف عليه السلام دعوا من شيء دعوا كتير يوم أبلغ مني دف بلنغو كتير يلغو يباي لكن amna seen benn mag bu ñuy wax robel wax nañ ne robel moom mooy taawu yaqub ndax moom gën a mag ci doom mi ñoom moo leen wax ne leen man de xawma ci dara waaye seen bàyyi de du leen wóor ku ci yusufa ndax nu ko bëgge dafa ëpp waaye ñu ne kon ni ñuy def moo di ñu daal ay xeetu fowukaay ñu ñëw daal di ko tàccul di ko wayal ba mu bég su ko defee ñu wax ko nag ne ko ñun nii la ñuy def bu ñu génnee ci àll bi comme xale la xelam day nekk ci foofu dana sawar pour ànd ak ñun waaye fa aqbala ala yusuf wa huwa taaridun yusabbih fa jahalu yatanaaquuna wa yatadaaxiquuna bayna yadayhi fa lamma raa yusuf ishtaqa ila albatk maahu fa aqbala alayhim فقال إخوتا هكذا تلعبون في ملاعبكم لكن نيوي أقبلوا على يوسف بني نيوي رك دانيو جبلوسي تي كير يوسف فك كو تي نيغا نيل نيو با فك مو ني توك دي ساتان يال ناخ بايام داف كو يارون تي جامو يال كوم بايام جامو كاتو يال لو داف كو يي داف يارون يوسف تي جامو يال يوسف نغي توك رك دي سابال بوروم
dañu wax ne moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam alifan mustawa al ibadatu dhikr wa hakadha nujbal manam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ñu ñu ñu jaamu yalla te bam koy muñ bobu xale bu ndaw la kon lolu mën ñu gis ne yonente yalla yusuf itam ñu ñu ñu jaamu yalla te bam koy muñ xale bu ndaw la kon kipp koy bu baax dañu muñ ci yow ak jaamu yalla ci sa jamono yu ndaw su fekkente ni yalla dogal na ci yow nga am avenir ci walu l'islam bu sell fokk rek ci sa jamono yu ndaw ñu tàggat la wala ñu yar la ci jaamu yàlla dañu ñëwee ñu foog moom foog moom di ko tàccu di ko wayal ba mu kontaan daa di ñëw ne leen waaw ndax yéen ni ngeen di foyee su ngeen génne ci àll bi ñu ne ko waaw mu ne man daal dama bëgg

عن ابن عباس رضي الله عنه أنما قال ذلك يعقوب لأنه رأى في منامه كأن يوسف على ردف جبل

وحين الرابع أتاه جبريل فقال له يا غلام لم طعنك في هذا الدين؟ قال اسمتي لأبي. قال ولم

وجهه، لأنه يعقوب عليه السلام نعم ولن نقبل ينادي جنوب ميجاكو نصر نقبل

والله لئن فعلتم ما تقولون لأخبرن يعقوب بما كان منكم إليه ولأكونن منكم عدوا ما بقيت. يسمين بقى

waxu ak sama tank dem ba ci yaquba maneko yusuf ñun ñoko ray waye dilale te bu boba dana nek sen non ba faw ñu la kon nak lolu jam kon dal nañu bayyi non rek te wuti gi ñu la yobul ko ñu yobul ko ci yegi yew ko bam ne mon du japp ben til rek yobul bi ñu ñewé yent yalla yaquba ne len yewé len ko mi yewé ko te gi wa ko ñew ba ci kanam nak taxaw yent yalla yaquba ne ko ayyuhal bayt أكلت ولدي وقرة عيني وحبيب قلبي وثمرة فؤادي لقد أورثتني حزنا طويلا وألما عظيما منك يا وتيلك نحن يا لك سما دوم ميغا خمتني مودون سما سيد خول ميغا خمت سما دوم جينا

الشيبة ما أكلت لك ولدا وإن لحومكم ودماءكم معشر الأنبياء لحرمة علينا وإني لمظلوم مكذوب علي وإني لذئب غريب من بلاد مصر ونكو تيجي نكو إلي عقو دينا كتسا أقب جاو دينا كتسا أقب جاو نل لكما صدوم تيتم وبكو جما لكل صدوم ميتم خنا خمولون السين يقو أكسين دا يين يرنتي أكلو تقجيين dañu ko ormal ñun rabbi mo dañu ko laal dañ ko jàngat man lay yëgal ne dañ maa duural sosal ma tuumaal ma waaye lekkuma sa dopp man nit ci dugg tumuraan.

بالطفل عندما بين قبس بين الأرض كلهم فيكون كمو مرد ديون كلا دون كواج أم بين دكن دون بنيون دون كنيان تيلي مرد مدان تلبك وجامعي وخنا نلول موتا يالا نتو كويتم جل كم غلو سوكي دوما بتاقل كوكيو مرد نكون ليكتال ينتين ليعقوب خمناني دوما بسانكنان waye xam na ne itam doomam deewul ndax jëmm gi wax na ko ci wax yu wér malakul mawt itam wax na ko ci wax yu wér waaye ni metti yonente yàlla yaqub moo di taxalikoo ba mu taxalikoo ak soppeem te xamul fu mu nekk moom dafa bëggoon yusufa di nekk.

لهم خفاة مشاتة إلى أربعة فرات تعظيما له وإجلالا ولم يترجل معهم إبراهيم منك سبب من ده نجم يوسف منك كتات نتد جنكو مرتد نوني على بيت مو أيتران لبطاري نتلني بنك جام من السبب بكوز بلك وراء المودي إبراهيم من خبنتني ما إمامي نحن إبراهيم موجود إسحاق إسحاق جري عقوبة يعقوبة يوسف كون إبراهيم من خبنتني ما إمامي دم وخوان ندف مصر نيو إجبت دم وخوان إجبت نكفة أبدير نيو صب كبه كلول نح ينك تجي منك جميع لبنك جمام بمين يبنك مو إبراهيم كرب لأن أي مثل باخم قدوة دون نوك دون كون بجيران وهي تخنين كلمات يباري كي أرمان إبراهيم أدرس فكتكو أرمان كلكو نحن سولو نيوان سهدان نيوك يدوخ إبراهيم وار نكي يلاتم نوان إبراهيم دف خاونا قوى نقري توتي ويتاق مونا قريكو موين دف بكون إبراهيم أندك نيوك ويتاق إبراهيم ديوان نوان كسين بو نيوك كون دايما إبراهيم ملينك dont mooy ben sax duggul ngirin gi fay ko mom mo ngi dëgg rek moy ne ibrahima modest wacce bopam an nak ñoom dox xamni ci nak la kon ñoom yalla won ko nak nekk def na ko ak waye dana nak to ci fay sa ko sopp ci ko ko sopp la ñepp to ko dana la ko nak to mu nekk jaam ci tukki bi nga xamanteni ci nga doxé nit

فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم من بنو خالي بجسني شمس مبي يحتصل مما خدف تبناو نانا جلن وصنعك ندوسي نكو ليكا سيان بحرين جلين أكن جينا غي بحرين ين بجين تدور نسبة قري تنو تومان كفحن من جلين لكنك يتكال يوسف لكو يوسف أعرض عن هذا منام يوسف ليتبلو نعوه وايب كتب دمويك dumoyoko bu ko netti fan ndax ñu bax dañuy netti way lu bon kenn du ko netti ci tan nit ku bax la mo wara def moy feñal lu bax way ñunte am ko ñu lay ñaan taala taala hada li da bu ko tok sax diko xalat wala ngay tok sax ci ba diko netti ñu ndax sunu wasta fi li dam biki yow wax ko ngay jéggulu

یہ کہہ ڈالنے کی خبر اس فیلڈ میں مسل پر ان وقت میں وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين

mom dal gis na ne dal mom dafa mel ni dafa xaw ñak fay mom amul ko xol mo do nit ñu doy di ñoon waye bobu ñoon ñu leen wax lolu xamul won kan mo yusuf mo suñu ko gis ndax yusuf mom dafa togon ci keur rek demul fan te ci dugg ci dëkk bi waye fa lam ma sami'a bi makrihin arsalat ilayhin wa atadat lahunna muttaka'an وآتت كل واحدة منهن سكينا وقال اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم ويقول كما بن بجي خبر إيما خمتين السم ملك دوسي جبتين خمونا لي قدل من نادر هناك مدادي دمنا ندم تاكور بني سبين سرمي ni wata ci nak ay mo ni ci ñu bi ko ko defé ba pare

جبريل من سائد له يقرأ القرآن وقت فلما رأينه أكبرنه بيكون جهدا يقرأ رأينا من يوسف بدأ وقت حاش لله ما أعلى بشر إذا كنت مميدي كده بيوتني إن هذا إلا ملك كريم كده جمعنا كريا ليلي تبيع ربك كده يوسفي كده يدبر ربك نكي تنسي مرور لك لك

0: نفسه فاستعصم، ولكن لم يفعل ما آمره ليسجنا ولن يكون من الصاغرين.
1: يقولي
0: ممن رؤيته لكن في مسألة شموم ممن رؤيته وأن يصلي سنه يخمي الهلية مسند
1: مسند
0: ما تسق نسق بذر ما تسق سق بذر ملان كفاي
1: تريتان نعم دي جدلني
0: لما تسق تسق تفر

منافق عند وقت ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجنونه حتى حين لك بابد كتنا خبين تدين جوكا كتنا انتيا ليوسف دفع الله جل خصم يخطى خصم مالي ايه يتوى بين خبين تدين يوسف يتوى انكو ناوسي تبني ويتين

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخ الديان وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مدته لدي إن أرضه سنتي جلة محمد صلى الله عليه وسلم، جلة أيمن بكي صحابا دل مسلم جسن تنبين لندن وفتالن جي أجمعي ويزو بمدي استوار يلدن يوسف عليه السلام وعين وقي بلانيو دوبو جي وفتالو تيو دنا قمتو كده من بطلع لخو التنوي بيسو لفقم لما وقوان جي وقتانيو دخوان جي بيجنتي جي بيبو عقو ينتي على يعقو جي بيجي وقوان تنكو دي ما تو ما دور الم يبارينك نباتو دور يوم خامنكو da ko xamal ni rusak wax bu ñaw mané la nak da ngeen jaawale ndax baatu du olof la door moode su sa nit ci loo xamante ni maanaam waxa nit ci loo xamante ni la lu ca dara nga fekk nit koo xamante ni xamul luy faj bëggu ko du ko def ci ak nëbb du ko def ci feeñ bëggu nga koy def ku leen fréquenté nga xam ne fàttul ba pare ngir jiñ ko ak caaj kon dooral nga ko mel ni kon ñàkk dégg wala fa fii nekk waaye baatu dóoru moom baat la boo xamante ni baat bu siiw la ci làkku baax te mu mel ni kon loolu lañ ci doon leeral bu dee ci tubaab ñu ngi koy bindaa D O U M waaw bu dee ci bind alquran ñu ngi koy bindee daal ak waaw ak ra kon ñu dégg naan wolof bi ñu xamee ko noonu mu mel ni nag mbokk yi yonent yàlla yusuf alayhi salaam jël na na ko dal ko dugal ci kas bi te itam ndigal na jóge ci soxna suuf nga xamante ni moo ko tuumaa noonu doon ko sàkku moo waxtal borom këram ba ñu dàkkoo ci ne war nañ ko jugal ci kàll waaye yusuf a deful dara noo xamante ni rek war na mu dugg ca kas bu dee ci wàllu baati su dee ci baati nag gis nañ ne war na dugg kas ndax xel mi moo mooy di mu ji mooy waaye xel mi mooy na waaw li xel mi mooy nag moo tax yàlla nattoo ko mu dugg kas pour loolu kafaara bàkkaar léegi nag yaa ci wàllu yusuf ci biir kasam boobu leen ko defee mu nekk ak jullit boo demee ci kasam raas yi mooy moom mu ngi wax ni yaa ci wàllu yusuf te jot na la ko war lu njëkk muy am ñëpp ci at léegi nag yaa ci wàllu yaa ci itam jotoon na la ko war lu njëkk muy am ñëpp ci at ak yaa ci wàllu Issa mooy kon dafa niru ñaari yonent yooyu kon yonent yàlla yusuf ci fanweeri atam ci la jot nga bu wax te mu mel ni kon dañu koy sànni ca benn ba mu ngi amoon fukki at ak juróom ñaar te ñu jubal ko ci kaso bi mu am ko fukki at maanaam biñ ko jubal ci kaso bi boobu mu ngi am fukki at ak ñaar léegi boobu la fukki at ak juróom ñaar ak fukki at ak ñeek benn fanweeri at kon bi mu wax ci kaso bi kon la amee la jote nubu waan ñu ne nag yonent yàlla yusuf alayhi salaam te dugalal ko ci kaso bi waaye alquran nee na ba mu topp ci kaso ba dugg fa woon moom doom am na ñaar ñu mu àndal dugg ci biir kaso bi ñu nekkoon ñaari jeune yoo xamante ni dañ doon liggéey
cikal bur bi kenn ki mo yar walu naam bur bi lepp lu bur bi di naan ci lu xamay jaar kenn ki mo yar walu mburu lepp lu bur bi di lepp lu jëm ci walu mburu koku mako yoré won ñoom ñaan ñu nak def nañ dégga bu len duggal ci kasu kërëm ko ñu dugg ci kasu ba fekk ni itam yonent yalla yi musu ko ci dugg ci kasu ba ñu am na ñoom ñet duggal do kasu lolu alquran wax ni wa dakhala ma'ahu sujna fatayan mu ngi ne kon yonent yalla yi musu ko dugg na ci kasu ba mu topp ci kasu bi itam wa kasu bi yépp gis ni ne nit ku baax dugg si na ci biir kasu bi ndax am na dama sëriñ bi ñuy wax fataada moom dafa wax ni balagna anna ihsanahu kana yudaawi maridahum wa yarhamu hazinahum wa yajtahidu li rabbihi waqad wajada fi sijni qauman qad iltaqama rajauhum wa ishtadda badauhum wa taala huznuhum faja'ala yaqul abshiru wasbiru تؤتروا إن في هذا الأجر ثوابا فقالوا يا فتى بارك الله فيك ما أحسن خلقك وحديثك لقد بورك لنا في جوارك إنا لا نحب أن تكون في غير هذا المكان نبت رأينا لما تخبرنا به من الأجر والكفالة والطهارة فمن أنت يا فتى قال أنا يوسف أنا يوسف بن صفي الله يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم وين سريب ابني وقت هذا لأن يوسف كلون جد في رحلة لكبير قصب ما يتقوم تعالى في عبر كبير قصب لأن يوسف موجب جلوب جعليك برحل لأن كبير تعالى أم أبن يعقري لأن دبلا يرم بطوقك يوم جعلك لأن يتم كل عفر لكي walu jëmu yalla la ci biir kasso ba bu tigi daf ko daan nafil nañu yusuf fekkon na ci biir kasso bi alu nit yo xamanteni dem na ba seen yaa

بسم الله الرحمن الرحيم. جوندي مبكي دبلوكادي سنبكو شاحمل تجاري لو دي حسنة تكتنيا لأكمل.

سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. لكن من خلال تنو دخلنا من دنو موخنا كبكنيك ميهم بولبنان أنا دينو أندال لك دنو كجند دنو بوان دول لن كجسين بداشي موخ نمع على نيو نيو نيو تبو ألا جايتن بندي نيو خير دوت نعمة نيو جنجاتيس يدنو لأنك تخوان نيو نيو عندك أنا جوا أيوب نيو بلو نيو بجسين بريدن نكو بعي دينو نكو mu ngi wax dëgg yàlla fekk ñu fa bur bu baax teral nañu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولي بوكي دبلو كري سن خريط سن صبي شاه أحمد التجاني ندو دلنا سنة كاتنو يلا أكما خم كي سن إميسيون كلمة الحق عندك سن خريط فجب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلجي مبكي دلوكدي سن خلق سن صبي شيخ أحمد التجاني دو دلسينو عندك سن بوك بابجة كفين إميسيو كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولجي بوكي دلوكدي سن خارج سن صوبي الشيخ أحمد التجاني لو دلو سنة كاتون يالا أكم باخم تسن إميسيون كلمة الحق عندك سن خارج ببجا.

ولا الناو ورا الناو ولف نتكي لتح ما ورا الناو ولف نتكي مودينو سنسيكو تاردل سنسيكو تاردل بيكم جامو جو سنسيكو تاردل نخفوك نمام أدونا توالي تركنا توالي تركنا سنكو سمي نون لفوك يوم تبصنا الوثل

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جلدي مكي دملوكدي سن خريف سن صبي شيخ أحمد التجاني ندو دلو سينا تي كاتونو يالا اك ماخم تي سن إيميسيون كلمة الحق عندك سن خريف بابجا.

من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جلدي بوكي دبلوكدي سنخرج سنصبي الشيخ أحمد التجاني لو دلو سنو.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جلدي مبكي دقلو كدي سن خريط شيخ أحمد التجاني ندو دلو سينا تي كاتنو يالا أكمباخم تي سن إميسيون كلمة الحق

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد

رضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مكجولي دي جنو بنيو سنتي يالا جلي تي يوننتبي صلى الله عليه وسلم جلي تي اي نيونم اك صحابام تي دنجلنا انديل وقتان وام سولو مودي القران الكريم اك لي تي اديو تي اي نغنيل موكي جيس генني القران مودي تيري بيغا خامتيني مودي دستور المسلمين دي كونستيتيسيون جوليت ني ليپ لو جوليت دي ووت موغي سي بير القران كون جوليت ورول نجيغي القران دي جيغاني فنن موتاخ ني واخني فان القران العظيم في غايه طبقات الفصاحه والبلاغه وأقصى الدرجات العظمى وأعلى النهاية لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولقوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يسنن القرآن موفيت لب كو يسنن فصاقي القرآن أم بن وخأمك يسنن يتم بلاغ بينك في القرآن وخبو جب وخبو جك وخبو يو وخبو متل اللب يسنن في القرآن رك لني يسنن يتم درجة جمو أم ba legui gisunu ci walu wax dara ja bu ni tollu famu yegge itam ben wax yeggeu motax yalla di wax julit ñi nan len afala yatadabbaruna alquran yow yonent bi waxal julit ñi xana ñom setantaluñu alquran mu waxat ci benen ayani su fekkonte ni jinni yi ak nit ñi dañu dajalo won di dimbalante pour ñu jema wut téré bu melni alquran wala bu ko xawon niru mu ne duñu ko mën donte sax def neen ci seen kemtala yu katan kon yalla lancé né défi jëm ci bép wax kat jëm ci bép pank mu nga xamanteni taxawna pour opposer alquran di woné xam xamam di woné balagham di woné fasaham yalla néna kuy jinné yak punkali shaytané yak fouré yak borom xam xam yi ngén naw ñepp bu ñu dajalo won doon dimbulanté duñu indi lu melni ben harf ci alquran kon gis né alquran nek na fi a'la al-maratib وأعظم الفوائد وأحسن اللطائف وأكمل الخفايا وأفضل الخصائص وأكثر المنافع وأبهى المزايا متخ ولا ينتهي أحد إلى كنه أسراره العجيبة ومعانيه العديدة وفوائده الكثيرة وفضائله العظيمة يوني القرآن ومنجيك أي مرتبة يري nonu itam la lambo ay njariñu bari nonu itam la ci yalla la xasse ak jappandal mudi wax bu ñewont wax bo xamne boko de wax te fekk ngeema ngi ci yow da ngay gis ni muy jeexitalé ci sa xol da ngay gis ni muy jeexitalé ci sa yaram da ngay gis itam ni lek lek dana la joylo ndax waxin yu jekk ya ak warate yu yiw ya ak la ca nekk ci njariñu ki kemtan kon dal may yi nek ci alquran nekul fen ndax moy waxu borom bi motax kon la ca laqatu ak la ca lemosu ak lañ ci ndexañ ci secret kenn munu ko jexal la ca nek itam ci ay mana limuna barina njariñ ya itam bari

خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون.

والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم

تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون

يوقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولجي بوكي دغلو كاني سن خديس سن صبي شيخ أحمد التجاني لو دلو سنة أندك سن بوك عبد الله جوب في سن إميسيون كلمة الحق.

0: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
1: الله الله الله الله أكبر.
2: الله يفتح عليك.

0: وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق.
1: لا إله إلا الله. سبحانك يا رب.

0: الله
1: يا شيخ
2: الله
1: أكبر
2: سيد
1: الله يكرمك
2: الله يفتح عليك
1: سبحانك يا كريم يا رب
3: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى

النبي صلى الله عليه وسلم سبوبا نسا نيوتو لا في تشيني كي كات غور يالا مونغا بوك تي ولي يالا سبوبا نك نيغا فخا با سوب كو ناخ سوب غاني سوب غور يالا تي لالا يالا دي سوبي واي نونو غانكوي نونو نك تي لالا يالا دي ربي تي لالا يالا دي الاغي لولو نك نيونا دي حديث بو وير النبي صلى الله عليه وسلم واخ كون ديكي wali yu yalla kuko bëgg yalla bëgg la kuko bañ yalla bañ la motax wax nañu ne yalla yi mu cher la yépp daf ko neub yalla yi mu cher la yépp daf ko neub laylatul qadri dafa cher motax yalla neub ko ci bir guddii salatul wusta dafa cher dafa am valeur lolu tax yalla neub ko ci bir julli naka nonu itam wuliyu yalla dafa cher lolu tax yalla neub ko ci biir jaamam waaw bari na koy dajal ci medd mi waaw fokk ne nit ko ñaka fayda la fekk wuliyu bu reey la ci yalla bari na koy fonk itam yaakar ne moy lepp fekk du dara bari na itam ko fonk mu doon ko ndax yalla ci bopam mom mo neub wuliyu ci biir nit ni kon nak dafa bëgg rek moom yalla nga fonk nit ñepp bu ko gis teral nax bu fekke nit ku gis teral ko da nga teral wuluy yalla te bu boba nak ci ngay doxé di tedd ba faw su fekente ni itam da ngay def julli gu ñew nga julli ko bu yagge da nga julli walé salatul wusta te bu boba da nga am nga ñay lu reuy ëlëk ci sa digënté ak sa borom su fekente ni itam guddi yépp ngay dundal di ci jaamu sa borom di ko ci ñaan ni ñak nga dajé ci ak laylatul qadr té bu boba da nga am itam gëné lu reey ci sa borom kon yalla neké dafa neub ay wëliyom ci biir nit ñi subhanahu wa ta'ala bëgg na lool aw nitam bëgg na lool aw nitam ba tax na itam ñu ko gëna jégé nak moom yalla gannaaw malaaka yi modi borom xam xam yi ñu ko gëna jégé ñu ko gëna gëm gannaaw malaaka yi modi borom xam xam yi ñu ne nak ñu gën ci wëlu yalla yi ñu di yonent yi wa afdalu awliya'illah hum anbiya'uhu وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم وأفضل المرسلين أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم يعني ولي يليب لأن يرنتي نوتي جن نح يرنتي أي أولياء لنا لأن يتم يرنتي نوتي جن مودي نيو يوني نح تبير يرنتي أمن نيو خمني دن لنا خمرك ويكين يوني ولن waa ñu ñu yoni nak ñu gën ñu yoni wul ñene yoonte yi nak ñi ci gën ñu di ulul azm ulul azm nak juroom lañu modi yoonte yalla nuh alayhi salam ak yoonte yalla ibrahim alayhi salam ak yoonte yalla musa alayhi salam ak yoonte yalla isa alayhi salam ak sayyidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñene nak waaw wa afdalu ulul azm محمد صلى الله عليه وسلم من أول العزم كتجن تجرم يننتي مودي سيدنا محمد كون سيدنا محمد مو يننتي بيجن وانتي يتم مودي ولي بيجن نيوم لي يالا جندو تي آيبا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه mu jundiat ko ci benen aya wa id akhadna min an-nabiyyin mithaqahum wa minka wa min nuh wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghalidha kun yoyu ñu di ulul azm min ar-rusul ñu gën ci yonenti ulul azm min ar-rusul ñu gën ci yonenti wanti ulul azm min ar-rusul juroom lañu yonenti bi mo ci gën kon wonuy yeb yantibi sallallahu alaihi wasallam mo ci gën
motax mo yent.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وكريمي أكلكو جنة ياردو من جنة دفلو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجيتوك أك سرين باب مالك سي mu indi ay kaddu yu bawo ci Seyd Cheikh Ahmed Tidiane si maktum ngir yëgle xew xew bu mag buy am na 27 insha allahu taala ca foir. Bismillah. Seyd Cheikh Malick,
1: assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موكي جوليجي موكي دغلو كادي سين خريط شا احمد تجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم عندك عبد الله جوك سي سين ايميسيون كلمه الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولتي بوكي دغلو كاري سن خريط سن صوبي شيخ أحمد التجاني ندو دلو سينا تي كاتونو يالا اك مباخم تي سن إيميسيون كلمة الحق عندك سن بوك سن خريط بروفيسور حسين سيسي اك سن بوكو بابجا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية. من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية. وعلى آله الأخيار وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلجي gannaaw bañu santé yalla julli ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam delu sinen fasiyene waxtaan ak yeen comme ni ko mbokk yi ñaané won ci ndenkane yoy nga xamanteni yonentibi sallallahu alayhi wa sallam denkon nako xet wi mu melni dafa mel ni ñu ngi dëgmal bis bu am solo mu di anniversaire yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di weer wi mu juddoo ak bis bi mu juddoo ñu war ko ci màggal. Mu mel ni nag li gën a rëy ci yonent bi ñu koy fàttaliku ci moom moo di ay jikkoom yu tedd. Te itam yàlla royloowuñu kenn, keneen ku ñu roy rek suñu mën-mën la ak suñu bëri pexe, waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañu yàlla royloo. Ndax fa mu àgg ci tedd ngay jikko moom rek moo fa àgg, kon moom rek la ñu war a roy. Ba tax na itam bisam bi liñ ci mën a jëlee comme leçon moo di ñu jàngale ci ay jikkoom, jàngale ci itam melokaanam yu kawe ya, pour jullit ñi mën a xam kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, mën koo roy. Mu mel ni leneen lu ñu def lu dul loolu réere nanu lu tax kon ñu war a màggal bisam bii di bis ba mu juddoo sallallahu alayhi wa sallam. Te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la mu wax te jëf ko moo di sunnaam. Comme dénk nanu nag juróom fukki ndenkaane ak juróom, kon dana jaadu ci weer wi ñu fàttaliku nit ñi pour nit ñi mën a jàpp ci denkaane yooyu ngoy ci, ndax ñu mën a tuufu mën a am itam gañaay lu rëy ci seen dundu àdduna ak seen dundu alaxira. Moo tax amarana allahu azza wa jalla bi taaati rasulihi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam فيما بلغ عن ربه وبالاقتداء به والاهتداء بهديه. وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولية أو فعلية، هي المنار الذي نسترشد به في فهم مرامي الدين ومعرفة تفاصيل أحكامه. وكل ما ثبتت صحته من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا فهو حجة قائمة بذاتها، ولو لم يرد به نص صريح في القرآن الكريم مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها.

من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جلدي موكي دقلوك دي قلنا وبنيس أنت يالي جلدي يالنتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أين ينم أكي صحابام دلو سنين فسيني وقتان كنتني دين كان يوام صلو يننت بصلى الله عليه وسلم دين كون خاتمي كن يدورون كتي أجمع يواسو وكي جلدي نيولين دي ندوكولي كي بسمو مجد بنيو جنو مدي مولد النبي صلى الله عليه وسلم ñu ñaan yalla lu ci def ci walu jaamu yalla nako nangu te ful ko yalla def ko itam mu di barki ci rew mi di xewal

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جولجي بوكي دغلو كاتي سين خريت سين صوبي شيخ أحمد التجاني ندو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم اندك سين خريت بابجا اك بروفيسور حسين سيسي سي سين ايميسيون كلمة الحق.

سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بمو توغي اك يونتي بي صلى الله عليه وسلم داف نيكو سانغ بي ماغي غينتي يالا ني سوبنال وانت نك سما نداي اك سما باي مالا گنال سما بوب ايتام مومالا گنال يونتي بي صلى الله عليه وسلم نيكو عمر ديسنا گم گا واي سانغم ديسنا عمر توغات بامو ياگ مو دلو سي وات يونتي بي صلى الله عليه وسلم neko yonentou sallallahu alayhi wasallam ginnane sopna la beugna la yama gëna sax sama ñaari wayjur yonent wante nak sama bop moma la gënal yonent bi sallallahu alayhi wasallam neko Umar desna singum desna sidna Umar dema tok ak diir di lusi wat ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax yonent bi ne ko sang bi ma ngi lay yegal ne sopna la beug na la lol ya ma gënal sax sama ñaari wayju beug na ma sama bop mu ne ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko al an ya umar amanta billah mu ne ko legi nak ngay soga am ngeum gu mat nit bala ngeum ma mat yalla ak yonentam bi gënal ko bopam gënal ko alalam gënal ko itam ñaari wayjuram wante lolu day wone rek ne yonent bi kuñu wara sopp la kuñu wara bëgg la ba mu jaral ñu suñu bakkan ak suñu lepp waye ciofel gi yépp ñu sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom itam ëmbël nañu ciofel gu reey non sallallahu alayhi wasallam motax li baax yépp jox nañu ko ngir rek ciofelam ci ñun ak xir gu mu xir ci xet wi motax jeli nañ ci abi hurayrata radiyallahu anhu mu wax ne qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man sabbaha fi dubri kulli salatin 33 wa hamida allah 33 wa kabbara allah 33 fa tilka 99 thumma qala تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر جلي نتي أبي هريرة موني يونتي صلى الله عليه وسلم واخناني كيب كو خامتيني باغا جولي با نوبي داغا واخ سبحان الله فنويري يونا نيت واخ الحمد لله فنويري يونا اك نيت wax Allahu akbar fanweri yon ak ñet neena mu nek juroom ñeen fuk ak juroom ñent neena nga motale temer bi la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu almulk wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir neena soko defé denen la jéggal sey bakkar donte sax bari na ba tolni du fu gecc motax yenen tibi sallallahu alaihi wasallam di ñu denk ba tay ñu jël ci sa'd ibn abi waqas mu wax ni anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwaz dubra as-salawat bi ha'ula'i al-kalimat allahumma inni a'udhu bika min al-jubn wal-bukhl wa a'udhu bika an urda ila ardhil al-umr wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa a'udhu bika min fitnati al-qabr sa'd ibn abi waqas netrina ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam dan muslu bu julle ba nopi dan muslu neena bat yu teddi bat yi nak modi allahumma inni a'udhu bika min al-jubni wal bukhli wa a'udhu bika an urda ila arzali al-umri wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa a'udhu bika min fitnati al-qabr badi bi nak limuy tekki modi yow sama borom man sa jam bi de magi muslu ci yow ci may ragal keneen kudul yow xam lo ne bo ragale yalla lepp ragal waye bo ñeme yalla lepp ñeme la waaw motax nak nit ki warna muslu di ragal keneen kudul yalla muy nit muy jinni muy lune jitalal ragal yalla ba nopi
so ragale yalla rek doto ragal dara motax ragal gemul yalla kon mangi muslu ci yow ci may ragal wala may nay ki nay itam wolul yalla ndax defena ni lamu am yalla jox ko muniko mangi muslu ci yow itam may dundu bu yees te dundu bu yees moy dundu gu andut ak gem yalla ndax ay pexek lu ne koy lal muniko itam mangi muslu ci yow ci fitnay aduna nak modi wut alal waw wut alal ak bëgg njit moy fitnay aduna ndax bo di wut alal bëgg ko lol da nga dem ba def ko lek nu bukki do set la ca sel ak la ca selul yow dal noko amé rek baxna te du non nak du noko amé rek mune itam fitnay aduna modi bëgg njit ndax bëgg njit dalay tax nga def musiba bu ne muniko kon mangi musu ci yow itam ci fitnay bammel nak modi jëf yu bon yo fa dajale fitna la ci nit ki yalla ñu ci yalla musal ñu ne ñaan gogu mom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam daan ñaan bu masana julli ba nopi motax an ummul mu'minina juwayriya bint al harith radiyallahu anha anna an nabiy sallallahu alayhi wasallam kharaja min indiha bukratan hina salla subh wa hiya fi masjidiha ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها فقالت نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ني جيلي نانتي جيجن جو تيد جي دي جويريا بنت الحارث ميغا خامتيني سخنا لا وون سي يونتي بي صلى الله عليه وسلم بوكو سي جيجن ني لات ني مو نيتري جيلي سي سانغام جيلي سي بولم كرم دي يونتي بي صلى الله عليه وسلم غا خامني كرم دارا لا وون واو جيجن ني دانتي دان جانغ نييب دي سي جانغ سخنام سي مو نيتلي واخني يونتي بي صلى الله عليه وسلم генون نا بيس téla xey lol dem ci jakk ji di julli suba néna bi muy dem nak mu ma bayyi ma ngi tok ci sama jakk ci bir kër gi di julli xam nga jigen ni bu ñëk né daan am jakk ci seen bir kër di fay jullé su julli joté ñu wo njabot gi yépp ñu jog julli ci kër gi su ko défé borom kër gi mom dem ci jakk ji julli néna yoonent bi na xey bayyi ma ci sama jakk ma ngi tok mom mu xey dem ci jakk ji julli ci néna mu ma fekk ba muy dem nak mu ma bayyi ma ngi tok rek ñaan gune ma ngoy jabbutu di ñaan néna bi yonent bi ñëwé nak mu ngi ñëw néna fekk na ma sama togaay dal changé wul ci suba le fi xeyé wante bi yor joté boori midi yoy ñëw na fekk na ma manki sama krus mu ñëw né ma waw juwayriya yow dé nima la baye won non la la fekke wat yow dal yang fi tok rek di zikar mané ko waw mune ah so ñewon de amna ñetti bat yo xamanteni rek man na la ko sax ben yon nga koy wax mu tollok li fi jotta def yépp ci ay ñaan kon ndeke affaire bi mom du xir ak ray sa bop affaire bi dal mom xam affaire lay nek xam rek nang koy wuté luñ lay dey la rek secret bu ndaw la wanti dal du ray sa bop rek motax xeur di reey sa bop lu ne nga dugg ci xam fa ngay jaar yalla rek mom la mag ni daan wut xam fa ñuy jaar yalla motaxone fu ne eut bu ne sukk nen fa pour wut fa secret wut fa mbot mu len meuna jallale wante yonnentou sallallahu alayhi wasallam baxina juwayriya jota yam bu reey bobu yeb lam fa doon def yonnentou bi sanako ñetti baat yo xamanteni epp na yiwam cey am epp na ñetti baat ne ëpp na jotaayam bu yagg bobu te gudd ak ñaanam yu bari yoyu yonent bi ne ko digënte bi nga toge fi di reey sa bop ci ñaan waxna fi ñetti baat yo xamanteni buñu ko pesé won ak liñ fi jotta wax yépp du seen morom mo ne ko ñetti baat yoyu nak modi subhanallahi alazim wa bihamdihi
عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته منيكو موي دي نينتي باتي عفوا منيكو واخنا في نينتي بات يو خامتيني بو نيكو بيزي وون اك لين في جوتا توك دي نيان ييب اك ني جتاي بي ياغي نينا سما نينتي بات يي كات نينا نيوم نوي اوب دوله تي نينتي بات يي نيت يون رك غاكاي واخ نينتي بات يي نك مودي سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته نيت يون رك غاكاي واخ سو جولي با نوبي كوكاي تام نيك ندينكاني بو فور بو خامتيني سونو ياي جويريه رضي الله عنها مو نيوكو واخ جيلي كو سي يونتي بي صلى الله عليه وسلم الوصيه السابعه عشره في فضل الذكر منام دينكاني فوكيل بي جوروم نيار يونتي صلى الله عليه وسلم مونكو ديف سي والو ذكر موني جيلي نين سي عبد الله بن بصر رضي الله عنها عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان شرائع الاسلام قد كثرت علي فاخبرني بشيء اتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله نيلي جيلينن سي عبد الله بن بصر يالنا نغنيلو يالا اك نغرمم نيك سي موم مو واخني امون نا بن واي بو مسونا نييو سي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم واخكو نيكو ياو يوننتي بي صلى الله عليه وسلم شريعه الاسلام lim wacce ci ñaan bari na lim wacce ci sharia bari na kon nak man dal lima bëgg moy nga wax ma ci sa lamiñu bop lo xamanteni mën na ci japp ndax li l'islam diglé yépp mënu mako def wante yonnati sallallahu alayhi wasallam orienté ko orientation bu rafet né ko limu lay digal dal pour nga def ko modi la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah sallamiñ mumu dañ mukk di toy xep ci tuddu yalla fo tok del tuddu yalla nax tuddu yalla dal dana tax ëlëk ñu bari raw kon del dox ci tuddu yalla del tok di tuddu yalla tuddal yalla fekk nga taxaw tuddal yalla fekk nga tedd tuddal yalla fekk yaang ci mbolo tuddal yalla fekk yaang ñu wet yow dal fo nekk del tuddu yalla rek mom dal batu la ilaha illa allah mom na toy xep ci sa lamiñ soko defé rek da nga sewé lolou itam yunus sallallahu alaihi wasallam mo ñuko baxé ñu né jëlé nañ ci muaz ibn jabal radiyallahu anhu mu jëlé ci yunus bi sallallahu alaihi wasallam yunus bi wax ko né ko mu wax mom muaz ibn jabal né an rajulan sa'alahu فقال أي المجاهدين أعظم أجرا قال أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا قال فأي الصالحين أعظم أجرا قال أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا فقال أبو بكر لعمر يا أبا حفص ذهب الذاكرون بكل خير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل يعني معاذ بن جبل وقنا ني أمون بن واي بنيون تيرن تبي صلى الله عليه وسلم فكم تعق نينا مولاج كونيكو أي المجاهدين أعظم أجرا ني جهاد نيب تيون يالا كان موتي أب لا يول كان موتي أب صلدو ني جهاد نيب تيون يالا mune yonenti bi ne ko ñi ci ëpp luñu tuddu yalla ñi ci ëpp luñuy tuddu yalla ñom dañu ci ëpp yool waji lajjat ko ne ko ayyus salihin a'zamu ajran ñi yiw ñi nit ñu bax ñi te yiw te tedd ñen ñu ci ëpp yiw ëpp ci martaba mune aktharuhum lillahi tabaaraka wa ta'ala dhikran manam ñi ci ëpp luñuy tuddu yalla ñi ci ëpp luñuy zikr ñi ci ëpp yool bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxe li ba pare muaz neena ci la sogu tuddu nak ngene lu julli suma zakara salata wa zakata wal hajj ci la sogu tuddu nak ngene lu julle joxe azakat aji makka ak sarafe neena